0: Los martes y sábados a las 6 de la tarde y los miércoles a las 8 de la mañana, Mar de Fueguitos, un programa para prenderse y sacar chispas.
1: El mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos.
2: إنيك تموت 10,000 إنيك وريليت الخسارات إنيك يقزرني فرفرن والساعة تشير إلى الثامنة وربع. الله أكبر الله أكبر. الجهاد الانتصار الانتصار يا إخوان الانتصار الانتصار.